القرآن وذاك المسائل العراقية العليا رقم على خمسة وحددت إبعاد 421. اسمع حكم الصادر بحقك اسمع حتى تكون تفهم الحكم حتى تفهم شنو هالعياط. اسمع اسمع اسمع اسمع حكم الصادر بحقك اسمع حتى تكون تفهم اسمع اسمع قرار الحكم قررت المحكمة الحكم على المدان برزان إبراهيم الحسن بالإعدام شنقا حتى الموت قرارا حضورا الحكم على